0: أهوم
1: اشتقنا للبيت
2: وطني مان
3: همارا كري
4: نشتم فيه
5: من بيريا خاني خقري
6: مويا كوجا
3: كر
7: كولو
0: ني نوب
3: مي فاميليا موفيلو
8: من اشتياق خونه و دارم
3: پیارا گھر ہمارا گھر
7: ایلے
3: اشتقنا للبيت
2: مائن سوہاوزے